لقاش مكان غير ودنا على اصبع اصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الاطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما تقع المسميات وتنتهي الادوار.

بعرف من فين ابدا، بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا. انا مو سالفة هلا كان عم تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا. عفوا عزيزي اهدا تشيل، وعارفه ايش بك انك مشغل البلد.